0: عنك وفاها فيه.
1: زيدي داني ناتونغا نتاني مدين راكي مسي فول ريني ناتونغا نابيانتون بانو كازيتي أفير كن تفتن تنين كتام زي إن أريو بانو بولتيك أريش نينك تاريو فريفة تاندين أريو رايس نيني ناي زيدي فيتا تن فورتاتوش داركن لزينو تيوي زان تن تام تارو تن فوقون أريو راتس مالي تفابول زيدا باتري نروان رو تيوي تاليز فا نتين ايزنجي دي زوي ما تونجي زيدون فولان داخ سان تنين ريني زانو نيشن توبنا داكتا توناتن فولان دا أمام نيشت دي تنان لازاوي فايزان راي نو أفاقا باناتا نلالا بام رينان سيزان راي نو أمبي نو هنيري با تيزالين فوقو مالغاز تاتي تنان نزو كونزان ميز نفاوقا تيا تونا ريو تاقال ناينا زين تنان توكو جزاواتي همسو فتون فوفين بولا ميسي تنان راي كاين يولي انتر نافين تم تفزو تشافك منش انير منش فولاندا تشافك منش انير دي بني سيكريتيرا بانزاكان ني ساتارميري دروا دينيس سان ني لا تيكانو فامبولا ميس فيزان سان فانا تانا دروا دينيس سان بلا ميس فيزان تومتي